فيسبوك وسورية مصباك تكس كرياكو بوهر تنادي روكي على سورية دي كيبا خونا خاكونو يا آرامي وباك ديا كرياكو برد وامي أبيوان زيين درافورا حكومة سوريا وهزين سوريا ديمقراطي كسلي دا كوكرين كيا دوغلايا كو آبا كريا دخونا خا حساس دا كو نيقاش دا ونشان دا.

خلقم يا إيرو لسرك لهاي حرامي كوك لهاي جيجي داي بارس كهاي إدلبيا ورم بهفر ويك لهي وديرو كك لهي ناس بكين وكنجي أوك لهو هاتا أفاكرين يا جيدا مسراندين

هرمي برفرهيا ديروكيو اندسياريا كلها هرمي دوارا سينا وارينا بارسنادا بكلها هلي براكوتي برهفدان وأوكو شهادية كازين ديال سر شرين كودريجي اند نوفر روش هلا طاروش افاداجي دنوفر زنجي ويوبيان داجي جاليا كيفا وكو خش برستني با كو صلاحيان جالي دنباجي ولفر كوهرغوليين برفره درباريكو آلين ديروكي ميماريا وتكنيكيين كوفيكا لهيجي قهما هنا

بوكو سوري توماس باك تكس كرياكو جوهر تنادي ركيا لسوريا دكابا خونا خاكونو يا آرامي و باك ديال كرياكو بردوامي أبيوان ديين دراف برا حكومة سوريا و هزين سوريا ديمقراطي كسلي دا كوكرين كيا دوغلاياكو آبا كريا دخونا خا حساس دا كوني قاش دا و نشامز ده.

شبوكو سوري توماس باك كسكرياكو بوهر تنادي روكي يا لسوري هيدي كابا خونا خاكونو يا آرامي وباك ديال كرياكو بردا وامي ابيوان ديين دراف برا حكومة سوري وهزن سوري ديمقراطي كسلي دا كو كرينكيا دوغلاياكو آبا كاريا دا خونا خا حساس دا كو نيقاش دا ونشامز ده.

خلق ما يا إيرو لسر جندي سوركيا ورين بهفر وي جندي وديرو كاوي جندي ناس بكين أو جندا بشنا أفتارا وبشنا ناس كرين وطيبت من دين وقرفو قاطة وي جندي

كو سوريا توماس بارك تكسكريا كو غوهر تنادي ركيا لسوريا دي كيبا خونا خاكونو يا آرامي و بارك ديا كريا كو بردوامي يا پيوان ديه دراف برا حكومتا سوريا و هزين سوريا دموقراتي كسلي دا كو كرين كيا دو غلايا كو آبا كريا دو خونا خا حساس دا كو نيقاش دو نشان ده.

خاني أو نورة هري لأرد شهر شهري ميا شهر بندواري سيدا ميا ملاي يقطايا آفا كريا بشور قسران براسيا قلي بشور كردي آفا تيا دكورة مالي خاني آفا تيا دكورة ملاي خاني بزيرة وكافرة جبيتا آري آفا تذكارة سري شهري قوهرة قوهرة أو جانو بستانة دسبيكرة أو ضاية أو أنجامة رهناهاية رهناتية دال أردي أردي كردان رهناهاية دلالي يزدان هجي باطوي تو چاوي سيداي فرزاناي توهي لاوا مولا كوتوي بيساسي تدكاري توبي چوچازي او هشيارة تداوي خوشحابا ششتارية كودا مزاني كو فردوسة لكول بهارة بهارة وهافينة قلوب البل ونيا مقام وجالة تفتكار فخانو نالة ذكروا توي توني بلوار توي سيداي هري وسري هناري توي مواتو خاشي وأفضارة وك خاني كيا تو كس نكاني وك خاني كيا تو كس نكاري برجستوي وطورو برامي تختي تاد دلي وسرا سرامي تربات نا آخا جاني خاني ترباتي دلي من وجوداني رحمتا باتوي وبينوسا يزداني حيرانا تنا خلام وخمقان رحمتا بتيا وبينسنا يزدان هيرانا تيا ناخملان وقمقان ونهاشي امي قهداري هل بستكدن كل قهداري وابكين هل بست

للاف يا هلبستواني كاميرام بدير خان ورم بهفرة قهداري هلبستي ويبكت للاف خاندنا مالي خاندنا بردة جهيت بجناتة ججاب من نهانة سرچن شهانة طوبوي خانكاري لورا ناندكاري تكز جكاري يا رب توي يا رب بادشاهي كوتوي مهروما هري برينا من وآها توي بخشاندا طولي اردا درماني درمانداري سركفاشي مامو جارو بندا.

يشبهك سوري تمصبعك تكس كرياكو بوهر تنادي ركيا لسوريا دكابا خونا خاكنو يا آرامي وبارك ديا كرياكو بردوامي أبيوان زيين دناف برا حكومة سوريا وهزين سوريا ديمقراطي كسلي دا كوكرين كيا دوغلا ياكو آما كريا دخونا خا حساس دا كو نيقاش دا ونشانز ده.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها مدرسة إعدادية في محافظة حلب شمالية سوريا بعد ترميمها إثر تضررها جراء الحرب. وقال المسؤول الإعلامي المعني بشؤون سوريا في الهيئة يعقوب ألاجا في تصريح لوكالة الأناضول الاثنين الرابع من أيار إن مدرسة ياقد العدس خضعت لأعمال صيانة شاملة بهدف إزالة آثار الحرب وتمكين الأطفال من العودة إلى تعليمهم. وأوضح ألاجا أن المدرسة ستقدم التعليم لنحو 400 طالب على فترتين صباحية ومسائية، مشيرا إلى أنه جرى تجديد الصفوف والبنية التحتية والمرافق التعليمية الأساسية. وأفاد ألاجا بأن الهيئة ستواصل جهود دعم قطاع التعليم في سوريا عبر تنفيذ مشاريع مماثلة لضمان حصول الأطفال على التعليم في بيئة آمنة ومناسبة.

وتأسست هيئة الإغاثة الإنسانية التركية عام 1992 كمبادرة تطوعية، وحصلت على صفة رسمية كمنظمة غير حكومية عام 1995، ومقرها الرئيسي في إسطنبول. وتعمل الهيئة في أكثر من 100 دولة، وتركز على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة في مناطق النزاعات والكوارث، وإغاثة اللاجئين والنازحين، وبناء المنازل والمخيمات، ودعم التعليم من خلال بناء المدارس وتقديم المنح والمستلزمات المدرسية، والرعاية الصحية من خلال إنشاء المستشفيات الميدانية والقيام بالحملات الطبية وحفر آبار المياه وتنفيذ مشاريع خدمية وكفالة الأيتام. وتواصل الهيئة أنشطتها في سوريا منذ عام 2011، وما زالت تقدم مساعداتها في مجالات متعددة بعد سقوط نظام الأسد.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن وذروة النشاط الحيوي والنفسي.

النفسي، وهي مرحلة البناء والتكوين، فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب، إذا لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار، إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة، وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمة الكبار.

مستمعين الأفاضل، يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغن البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب، عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بالخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، شباب جزيرتي وصقور سربي، ومن ركبوا إلى العليا الصعابا، مضوا يتواثبون إلى مداها، وينتزعون حقهم غلابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، تعالوا في طموحهم فجازوا، تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضابا، فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا، فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها، فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب، وأن يغتنموا شبابهم، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم. فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير.

الشيخ تاكس كركو أرمان جوان هاول دانان أوا كو سالن بيجدا بكيجن قناخك بتفاهي دي كام بفي رنجي نورمال بن وروما تاجياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كوماليا نبنتوائي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتك راستين و بردستا هيا جبو وغو هستنك بلاز بو قناخا بشكفتنا لسوريه نمازا بسايا چافکانيا بردست و بریارداریا کولکتیف آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هادیه نشاندان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلنت ولاية شان لأورفا التركية جنوب شرقي تركيا أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر أقشى قلعة الحدودي المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 أيار 2026. وجاء ذلك في بيان لولاية شان لأورفا الاثنين حول فتح معبر أقشى قلعة الحدودي الذي أغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014. وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر أقشى قلعة باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون بإمكان المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة المرور عبر معبر أقشى قلعة الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عمليات الدخول والخروج. وأشار البيان أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستتم دراستها وفقا للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شان لأورفا.

وتمتد الحدود السورية التركية لمسافة تقارب 911 كيلومترا، وهي أطول حدود برية لكلا الدولتين. وقد شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب في سوريا، ما أدى إلى إغلاق وفتح بعض المعابر بشكل متقطع، إضافة إلى سيطرة جهات مختلفة على بعض المناطق الحدودية.

من المعابر الحدودية أهمها معبر باب الهوى الذي يربط إدلب بهاتاي ويقابله من الطرف التركي جيلفاغوزو، ويقع شمال إدلب مقابل ولاية هاتاي التركية، ويعد من أهم المعابر في شمال غرب سوريا. واستخدم المعبر بشكل أساسي للمساعدات الإنسانية والتجارة المحدودة خلال سنوات الحرب، ويعد الأكثر نشاطا من حيث الإغاثة. معبر باب السلامة الذي يربط بين حلب وولاية كلس، ويقابله من الجانب التركي معبر أونجوبينار، ويقع مقابل مدينة إعزاز السورية، ويستخدم لحركة الأفراد بشكل أساسي، كما يشهد حركة إنسانية وتجارية، ويعتبر من أهم المعابر للسوريين المقيمين في تركيا. معبر جرابلس الذي يربط بين حلب وغازي عنتاب، ويقابله من الجانب التركي قرقميش، ويقع شرق نهر الفرات، ويستخدم للتجارة المحلية وحركة المدنيين، وله دور في ربط مناطق الشمال السوري بتركيا. معبر تل أبيض ويقابله من الجانب التركي أقچا قلعة، ويربط ولاية شالي أورفا بمحافظة الرقة. وقد أغلق المعبر عام 2014، وأعيد افتتاحه الثلاثاء 12 من أيار من عام 2026. معبر كسب ويقابله من الجانب التركي ييلا داغي، ويربط اللاذقية بولاية هاتاي، ويقع في الساحل السوري في منطقة جبلية غابية بالقرب من مدينة كسب، وكان يستخدم قبل الحرب بشكل محدود.

السياحة والتنقل. معبر صيبين القامشلي ويربط الحسكة بولاية ماردين، ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وهو مغلق منذ سنوات، ويتوقع أن يعاد افتتاحه بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة في وقت قريب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يعني رجيا اتوميا هفكاريا سوري عربي سروك دستا يعني رجيا اتوميا سوري مدير على الكيكوكو تونسيا تيكاسكيليا كو سوري طبعاً دابا بفرح كرنا كو بكرنا آشيتيان كوي انرجي اتومي بياريا كو مهابة شاميرا كو موزاوانيا ريو بريو قشتيا دستي عربي سلام الهميد كو بكا داكو بحساب روجيا هبرشا فرورده كرنا كو كردوين بكا

برجولي يا عبيب خلقوتي يا عربي بكم شاف غزالة تبين بدي ورق الجمل.

قصته ايه؟ حميد دلال عظمة دي أجل هذا بيستو چار سعر سيران بالقوفان دا بكيفي بي لو منا بكر سيراني بجوي قومي حتشيز انسانا كي كتك خده داي نا بكر سيراني شبره چان سالا كي هذا دنيا دبوت اطوارن لازم روح الشار بت المقام هر مقام كي وقت بيايا وسر سر هاتيا بوتن هوانتا نوية چكرن معلومة تشتي خوش خوشن هي بزانة بيجت لازم مقالات ويجي بيجت فلان تشتي وصا قومية وصا تشيبية فمرون الكار سنة علو بيجت چكي علو زاني نوبي تاريخ دنينة هر كس كي نوبي تشيبية

تيكلي سوري ولبنانيين وشاقهين صانايك وراقهان ياكو شاندهي كاشو لبناني جيبه سلوكات ياكو سلوك وزير لبناني راكو نوافكو سليم جيشتيا والفرقها نبنا تولاتيا يا شامي وارمان جاوي سرداني جيكو بشخصنا هفكاريا دنورة هردو والاطان ده بتايباتي جي دواري ابوري وقمسيا وكواني رجيه ده.

0: من كلامك جواها والنار جوزي جواها والنار بيج
1: سرانك رومانتيكا ومشانس

دارا حسرت هي دنيا ككو بي خما ستورا او ارنگاري الشاهي اوندايا هجي تيگوتن ببر آوا چمكي كتيا ولغراغا حسكرنك الشيمبويا لدورك بياني لي نگلكي دور دبكو بقاسين مجانكين خونيزي لي او ديسا جي وندايا او لور كتيا لكل قلبو بچويك لكو قرياب زاروك لكو ايشياب برينك خاطر خوستنين بي وقت فارا كيبه قيرينين هري دلال يوانا ككو

Yamaş, gıhdelin ma haşavi sudelal. İro bernama yama, hankalisir efrine çizanen. Aşuliyana borama, Briya Radyo delal. و خلق ما يأيرو لسق قانونا بشتي سرب خابونا سوريا ورم بها فرن أصلكين.

تيكلين سوري ولبناني نو تشاغ هين صانايي كو راغانديا كو شانداي كاش لبناني جيبي سارو كاتيا كو سارو وزير لبناني راكو نواف كو سليم جيشتيا والفرقها نبنا تولاتي آيا شامي وارمان جاوي سرداني جي كو بشخصنا هفكاريا دنورا هردو والاطان دا بتايباتي جي دواري ابوري وقمسيا وكواني رجي دايا

وخلقم يا إيرو لسر غوطة شرقية يا ورين بهفرة غوطة شرقية ناس بكين وغوطة شرقية جي كأو باشارة قريدها يا بيتخت الشامية.

شولي يكش كن النافشة يا شريك أو قريدا يهرمو يفيني وأب كن داب بدويا كاخا يخوزا يأوجيقها خا يستراتيجيكي نافتارة وبشا قديروكي وچان يجيكو دمينا جياي كرميج واقا هين هيني جرينج دباريا في كن دي كوقت بجن نافوز مال نافي دي كن دي خلقه كو دي جي بكور دي وكي مشالي دي ناس كرين سردمي نافتار ترين كو لغوري هنك ريواتيين هرمي اف نافاشي بادگارا رهن زمانيين كو كيفين كو تي واتسايا جيهي بلند انجي جيهي كو با دي منين جيش باركو گن لسلوك تيا كو هنك جي نيري نادن جي دي بيجا كو اف نافاشي گريداي مالباتا انجي كسايتين ديروكي يكو لورجياني لنا بكردية هري رسان و بلاو بيا و اردنگاريا گنجي اردنگاريا و جيگها گندي مشالي جيگه گنجي آلية باكوري روشلات باجاري افريني دي كفا و بسر نفچه يا شرابه كو گريدايا و دوراهي خاوه جي جنيزي كسي زهتا 15 كيلومتري جو باجاري افريني دوره و نيزي كيريه سركا ياكو ناف برا شرا و گنجي سر و سینوره ویا و هوایا ارده بخوزای خایی یا چیایی کو سروشتا خایی کو بده دیناس کرین و گندل سر دشتو گیلین برداریا و دنریا کو دارن زیتونا جهر آلیا و دوله گرتنا و دیرو کو سردمین کو بوری گندی مشاله مینا گندین دین این افرینه و دناف گلک سردمین دیرو که ده در باس بیا سردمین گفنار به شهرستانی ها هتیتیان و آرامیه لحرمایی این داراجی باندور بیه او گورین کوشی سردمین کلاسیکیشی لدر دورا گود هنگ جیش موناوارن سردمین رومانی و بزانسی جی هنه و گورین گدناف ببارا زنارانده او لبر همین کوکوپو و کروشکانده او سردمین اسلامی و عثمانی دشی آهلین کردی لبه جهبونه او گنجی کو و گوهریا ناوندکا گرینگا چاندینی زیتونه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الشيخوخة ليست أمرا حتميا، هذا ما يقوله العلم. اعتاد الإنسان أن يقيس عمره بعدد السنوات التي تمر منذ ولادته، وهو ما يعرف بالعمر الزمني. الرقم كما يكشف العلم الحديث لا يعكس دائما الحقيقة الكاملة، فداخل أجسامنا هناك عمر آخر يقاس بصحة الخلايا وكفاءة الأنسجة، ويعرف بالعمر البيولوجي، وقد يكون أصغر أو أكبر من العمر الذي نحمله في الوثائق الرسمية. ولم يعد السؤال اليوم كم سنعيش، بل أصبح السؤال الأكثر عمقا كيف سنعيش هذه السنوات وبأي جودة صحية. الشيخوخة عملية صامتة تبدأ من الداخل. لا تعد الشيخوخة حدثا مفاجئا، بل هي مسار تدريجي يتراجع خلاله أداء الخلايا والأنسجة، تضعف قدرة الجسم على الإصلاح والتجدد، ومع مرور الوقت تزداد قابلية الإصابة بالأمراض. ولكن هذا المسار لا يسير بالوتيرة نفسها لدى الجميع، فقد يكون شخصان في العمر نفسه لكن أحدهما يحتفظ بحيوية ملحوظة، بينما يعاني الآخر من تدهور صحي واضح. وهنا يظهر الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي، وهو الفرق الذي يحاول العلماء اليوم فهمه بدقة أكبر. ولفهم هذه الفروق طور العلماء نموذجا يشرح ما يحدث داخل الجسم مع التقدم في العمر، يعرف بعلامات الشيخوخة. وتشير هذه العلامات إلى مجموعة من التغيرات البيولوجية التي تتراكم تدريجيا، مثل تلف الحمض النووي وقصر التيلوميرات التي تحمي أطراف المادة الوراثية، إضافة إلى اضطراب عملي الميتوكوندريا، وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا. ومع الوقت تتراكم خلايا هرمة فقدت قدرتها على العمل ولكنها تبقى في الأنسجة، كما تضعف الخلايا الجذعية المسؤولة عن التجديد. ويصاحب ذلك اضطراب في تنظيم الجينات، واختلال في التمثيل الغذائي، وتراجع في قدرة الخلايا على الحفاظ على توازن البروتينات داخلها. وتشكل كل هذه العمليات مجتمعة الأساس البيولوجي لما نراه لاحقا من مظاهر الشيخوخة. ولكن هل يمكن إبطاء هذا المسار؟ رغم أن الشيخوخة لا يمكن إيقافها، فإن الأبحاث الحديثة تسعى إلى فهم ما إذا كان بالإمكان إبطاء بعض مظاهرها. ومن أبرز ما يجري العمل عليه اليوم ما يعرف بالساعة اللاجينية، وهو نموذج علمي يعتمد على تغيرات كيميائية في الحمض النووي لتقدير العمر البيولوجي للخلايا.

وما يزال هذا المجال في طور التطوير، كما تحظى الخلايا الهرمة باهتمام متزايد نظرا لدورها المحتمل في تسريع التدهور، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن تحسين كفاءة الميتوكوندريا قد ينعكس إيجابا على صحة الخلايا، وهو ما يرتبط بعوامل مثل النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية والصيام المتقطع. ولا يقل الميكروبيوم المعوي أهمية عن ذلك، إذ إن توازن الكائنات الدقيقة في الأمعاء يتأثر مع التقدم في العمر، وقد يسهم اختلاله في تسريع الشيخوخة، بينما يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف والأطعمة المخمرة على دعمه. أما الأدوية التي يروج لها باعتبارها مضادة للشيخوخة فما تزال في مراحل البحث، ولم تثبت فعاليتها بشكل قاطع، ما يجعل نمط الحياة الصحي هو الخيار الأكثر موثوقية حتى الآن. وفي موازاة ذلك، دخل الذكاء الاصطناعي على خط أبحاث الشيخوخة، حيث يستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات البيولوجية وبناء نماذج تساعد في تقدير العمر البيولوجي والتنبؤ بمخاطر الأمراض، رغم أن هذه التطبيقات ما تزال قيد التطوير. لماذا يشيخ البعض أسرع من غيرهم؟ لا يوجد سبب واحد يفسر اختلاف سرعة الشيخوخة بين الناس، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين الجينات ونمط الحياة والبيئة. فالعوامل الوراثية تلعب دورا مهما، لكنها لا تفسر سوى نسبة محدودة، بينما يبقى التأثير الأكبر مرتبطا بما نعيشه يوميا. ومن بين العوامل التي يسلط عليها العلم الضوء الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهو حالة خفية تستمر لسنوات دون أعراض واضحة، لكنها تضعف قدرة الخلايا على الإصلاح وتسرع التدهور البيولوجي. نمط الحياة عامل حاسم. في العيادات يتكرر سؤال بسيط يحمل الكثير من القلق: هل يمكننا فعل شيء أمام الشيخوخة؟ والإجابة العلمية الأكثر وضوحا اليوم: نعم، إلى حد كبير. صحيح أنه لا يمكن تغيير الجينات، ولكن يمكن التأثير في طريقة عملها. فكل خلية في الجسم تسجل تفاصيل ما نعيشه يوما بعد يوم من تغذية ونوم وحركة وضغوط نفسية، ويلعب النظام الغذائي دورا محوريا. فالإفراط في السكريات والدهون المصنعة إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية يسرع الشيخوخة البيولوجية، في حين يدعم الغذاء المتوازن صحة الخلايا. والنوم بدوره ليس مجرد راحة، بل هو فترة إصلاح نشطة يعمل خلالها الجسم على تنظيم الهرمونات وإعادة التوازن الداخلي. وأي خلل في هذا النظام ينعكس مباشرة على صحة الخلايا. أما النشاط البدني فيعد رسالة مستمرة إلى الجسم للحفاظ على القوة، إذ تسهم الحركة في دعم العضلات والعظام وتحسين كفاءة الطاقة داخل الخلايا، بينما يؤدي الخمول إلى نتائج عكسية. ولا يمكن تجاهل أثر التوتر المزمن الذي يرتبط بزيادة الالتهاب واضطرابات النوم وضعف المناعة، ما يجعله أحد العوامل التي تسرع مسار الشيخوخة. وفي المقابل تمثل العادات الضارة كالتدخين أحد أبرز العوامل التي تسرع تلف الخلايا، إذ تؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وإضعاف الميتوكوندريا وتسريع قصر التيلوميرات، وهو ما يعكس تسارع الشيخوخة على المستوى الخلوي.
الصيام إعادة ضبط داخلية. تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يحفز عمليات تعرف بإعادة التدوير الخلوي، حيث تتخلص الخلايا من المكونات التالفة وتعيد استخدام مواردها بكفاءة أعلى، وهي آلية يعتقد أنها تسهم في دعم شيخوخة أكثر توازناً. في النهاية لم تعد الشيخوخة مجرد رقم يضاف إلى العمر، بل مساراً بيولوجياً يمكن التأثير فيه إلى حد ما. وبينما لا يمكن إيقاف الزمن، يمكن تحسين الطريقة التي يستجيب بها الجسم له. وقد لا تملك السيطرة على عدد السنوات التي سنعيشها، لكننا نملك إلى حد بعيد التحكم في كيفية أن نعيشها. مستمعينا الكرام، إن صحة أجسامكم أمانة، فحافظوا عليها ما استطعتم حتى تعيشوا حياة صحية ما أمكن. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلنت ولاية شان لأورفا التركية جنوب شرقي تركيا أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر أقشى قلعة الحدودي المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 أيار 2026. وجاء ذلك في بيان لولاية شان لأورفا الاثنين حول فتح معبر أقشى قلعة الحدودي الذي أغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014. وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر أقشى قلعة باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون بإمكان المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة المرور عبر معبر أقشى قلعة الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عمليات الدخول والخروج. وأشار البيان أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستتم دراستها وفقا للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شان لأورفا.

وتمتد الحدود السورية التركية لمسافة تقارب 911 كيلومترا، وهي أطول حدود برية لكلا الدولتين. وقد شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب في سوريا، ما أدى إلى إغلاق وفتح بعض المعابر بشكل متقطع، إضافة إلى سيطرة جهات مختلفة على بعض المناطق الحدودية.

من المعابر الحدودية أهمها معبر باب الهوى الذي يربط إدلب بهاتاي ويقابله من الطرف التركي جيلفاغوزو، ويقع شمال إدلب مقابل ولاية هاتاي التركية، ويعد من أهم المعابر في شمال غرب سوريا. واستخدم المعبر بشكل أساسي للمساعدات الإنسانية والتجارة المحدودة خلال سنوات الحرب، ويعد الأكثر نشاطا من حيث الإغاثة. معبر باب السلامة الذي يربط بين حلب وولاية كلس، ويقابله من الجانب التركي معبر أونجوبينار، ويقع مقابل مدينة إعزاز السورية، ويستخدم لحركة الأفراد بشكل أساسي، كما يشهد حركة إنسانية وتجارية، ويعتبر من أهم المعابر للسوريين المقيمين في تركيا. معبر جرابلس الذي يربط بين حلب وغازي عنتاب، ويقابله من الجانب التركي قرقميش، ويقع شرق نهر الفرات، ويستخدم للتجارة المحلية وحركة المدنيين، وله دور في ربط مناطق الشمال السوري بتركيا. معبر تل أبيض ويقابله من الجانب التركي أقچا قلعة، ويربط ولاية شال أورفا بمحافظة الرقة. وقد أغلق المعبر عام 2014، وأعيد افتتاحه الثلاثاء 12 من أيار من عام 2026. معبر كسب ويقابله من الجانب التركي ييلاداغي، ويربط اللاذقية بولاية هاتاي، ويقع في الساحل السوري في منطقة جبلية غابية بالقرب من مدينة كسب، وكان يستخدم قبل الحرب بشكل محدود للسياحة والتنقل. معبر صيبين القامشلي ويربط الحسكة بولاية ماردين، ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وهو مغلق منذ سنوات، ويتوقع أن يعاد افتتاحه بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة في وقت قريب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بيجيش كان بيسي نوركو بيش تقرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا يخصنا بيجيش كان بيسي نوركو راق هانديكو بيش تقرايا خياج بونا وانداتن دروستي يالي دارت ازيكو انجاواري هلبي يروج آفا بداوي كريا وافكو بيش تقرايا جيجيك

جو آلية خواب سكرتاري قشتيا كوماليا زانيان مسلمان دكتور محمد عبد الكريم الشيخ دسني شانكرك و هاولدان انهي لسر بشكرياكو سكتور انجرينجن هرورده و بنا سازي جبلي هاولدانا ديتنا چهار ساريين دومدار و نيزيكاتيك راديكال جبو برزگريكين كسين كو

بس بهي بني وامري غزالي وبسوتا كوي برينا خشاني كبري كي تدم ليلي افت حفت روجن حفت قلبا ويال سرسين غاداي لكولاني كي ديت كي نديت لقوها كي صادقة رقوتنين من بدس بلينكي ففي عاليدة تشم ديوارة كي بلند جتاني تيه لاليدن خوك جكراسي زبستاني لجور عزماني كي فكي بالا بس بهي بني وعمري غزالي وبسوتا كوي جان داوي جمج بدني هم نچي روكا حوتا كي حفسرية ليلي پرکره جبنه عرده دنگه چفیکاته. جدنگه خوشینا بایه تونگه و بدنگی آب تکال درگوشه. دنگه من نت چه عبده نت چه خوده.

أوروبية للشامي وزير كارين دروية صد الشيباني كو هجمارة كوزير بجداريا بيروزا هي روجا أوروبيان بيا وافتالي كجي جهيلا نونرتيا يكتيا أوروباية للشامي بأمادة بونا كاسايت انفرمي ودبلوماتيك لهاتيا أورغانيزا زاكرين.

لكلنا مكانيزما ينبا باندورج بورا كرنا وانو مسو غركرنا اوله يا كسن كوفيد غارين جهاد فقطانتن ديجيني ده هر وحال سر مجارا والا كنا باركهن لشكري جوندان داكون اشتجان باولهي فغرن مال وزافين خواهات اخافتن

خلقم يا إيرو لسر غوطة شرقية يا ورين بهفرة غوطة شرقية ناس بكين وغوطة شرقية جي كأو باشارة قريدة هاي بيتخت الشامية.

اوليفر ام جيشن ضوي خلق اميا ايرو و اجوليانا بورابو بريا راديو دلال و قالك سباس شبوك هدر كريناوا و هرتم هنده كيفو خاشي ده بمينن و بندا مامن هيا بشا دو يمين لسر باجاري غوطة الشرقية اجبركو بشا دو يمين جي هين مايا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الشيخوخة ليست أمرا حتميا، هذا ما يقوله العلم. اعتاد الإنسان أن يقيس عمره بعدد السنوات التي تمر منذ ولادته، وهو ما يعرف بالعمر الزمني. الرقم كما يكشف العلم الحديث لا يعكس دائما الحقيقة الكاملة، فداخل أجسامنا هناك عمر آخر يقاس بصحة الخلايا وكفاءة الأنسجة، ويعرف بالعمر البيولوجي، وقد يكون أصغر أو أكبر من العمر الذي نحمله في الوثائق الرسمية. ولم يعد السؤال اليوم كم سنعيش، بل أصبح السؤال الأكثر عمقا كيف سنعيش هذه السنوات وبأي جودة صحية. الشيخوخة عملية صامتة تبدأ من الداخل. لا تعد الشيخوخة حدثا مفاجئا، بل هي مسار تدريجي يتراجع خلاله أداء الخلايا والأنسجة، تضعف قدرة الجسم على الإصلاح والتجدد، ومع مرور الوقت تزداد قابلية الإصابة بالأمراض. ولكن هذا المسار لا يسير بالوتيرة نفسها لدى الجميع، فقد يكون شخصان في العمر نفسه

لكن أحدهما يحتفظ بحيوية ملحوظة بينما يعاني الآخر من تدهور صحي واضح. وهنا يظهر الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي، وهو الفرق الذي يحاول العلماء اليوم فهمه بدقة أكبر. ولفهم هذه الفروق طور العلماء نموذجا يشرح ما يحدث داخل الجسم مع التقدم في العمر، يعرف بعلامات الشيخوخة. وتشير هذه العلامات إلى مجموعة من التغيرات البيولوجية التي تتراكم تدريجيا، مثل تلف الحمض النووي وقصر التيلوميرات التي تحمي أطراف المادة الوراثية، إضافة إلى اضطراب عمل الميتوكوندريا وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا. ومع الوقت تتراكم خلايا هرمة فقدت قدرتها على العمل ولكنها تبقى في الأنسجة، كما تضعف الخلايا الجذعية المسؤولة عن التجديد. ويصاحب ذلك اضطراب في تنظيم الجينات واختلال في التمثيل الغذائي وتراجع في قدرة الخلايا على الحفاظ على توازن البروتينات داخلها. وتشكل كل هذه العمليات مجتمعة الأساس البيولوجي لما نراه لاحقا من مظاهر الشيخوخة. ولكن هل يمكن إبطاء هذا المسار؟ رغم أن الشيخوخة لا يمكن إيقافها، فإن الأبحاث الحديثة تسعى إلى فهم ما إذا كان بالإمكان إبطاء بعض مظاهرها. ومن أبرز ما يجري العمل عليه اليوم ما يعرف بالساعة اللاجينية، وهو نموذج علمي يعتمد على تغيرات كيميائية في الحمض النووي لتقدير العمر البيولوجي للخلايا، وما يزال هذا المجال في طور التطوير. كما تحظى الخلايا الهرمة باهتمام متزايد نظرا لدورها المحتمل في تسريع التدهور، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن تحسين كفاءة الميتوكوندريا قد ينعكس إيجابا على صحة الخلايا، وهو ما يرتبط بعوامل مثل النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية والصيام المتقطع. ولا يقل الميكروبيوم المعوي أهمية عن ذلك، إذ إن توازن الكائنات الدقيقة في الأمعاء يتأثر مع التقدم في العمر، وقد يسهم اختلاله في تسريع الشيخوخة، بينما يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف والأطعمة المخمرة على دعمه. أما الأدوية التي يروج لها باعتبارها مضادة للشيخوخة فما تزال في مراحل البحث ولم تثبت فعاليتها بشكل قاطع، ما يجعل نمط الحياة الصحي هو الخيار الأكثر موثوقية حتى الآن. وفي موازاة ذلك دخل الذكاء الاصطناعي على خط أبحاث الشيخوخة، حيث يستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات البيولوجية وبناء نماذج تساعد في تقدير العمر البيولوجي والتنبؤ بمخاطر الأمراض، رغم أن هذه التطبيقات ما تزال قيد التطوير. لماذا يشيخ البعض أسرع من غيرهم؟ لا يوجد سبب واحد يفسر اختلاف سرعة الشيخوخة بين الناس، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين الجينات ونمط الحياة والبيئة. فالعوامل الوراثية تلعب دورا مهما، لكنها لا تفسر سوى نسبة محدودة، بينما يبقى التأثير الأكبر مرتبطا بما نعيشه يوميا. ومن بين العوامل التي يسلط عليها العلم الضوء الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهو حالة خفية تستمر لسنوات دون أعراض واضحة، لكنها تضعف قدرة الخلايا على الإصلاح وتسرع التدهور البيولوجي.
نمط الحياة عامل حاسم. في العيادات يتكرر سؤال بسيط يحمل الكثير من القلق: هل يمكننا فعل شيء أمام الشيخوخة؟ والإجابة العلمية الأكثر وضوحاً اليوم: نعم، إلى حد كبير. صحيح أنه لا يمكن تغيير الجينات، ولكن يمكن التأثير في طريقة عملها. فكل خلية في الجسم تسجل تفاصيل ما نعيشه يوما بعد يوم من تغذية ونوم وحركة وضغوط نفسية، ويلعب النظام الغذائي دورا محوريا. فالإفراط في السكريات والدهون المصنعة إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية يسرع الشيخوخة البيولوجية، في حين يدعم الغذاء المتوازن صحة الخلايا. والنوم بدوره ليس مجرد راحة، بل هو فترة إصلاح نشطة يعمل خلالها الجسم على تنظيم الهرمونات وإعادة التوازن الداخلي. وأي خلل في هذا النظام ينعكس مباشرة على صحة الخلايا. أما النشاط البدني فيعد رسالة مستمرة إلى الجسم للحفاظ على القوة، إذ تسهم الحركة في دعم العضلات والعظام وتحسين كفاءة الطاقة داخل الخلايا، بينما يؤدي الخمول إلى نتائج عكسية. ولا يمكن تجاهل أثر التوتر المزمن الذي يرتبط بزيادة الالتهاب واضطرابات النوم وضعف المناعة، ما يجعله أحد العوامل التي تسرع مسار الشيخوخة. وفي المقابل تمثل العادات الضارة كالتدخين أحد أبرز العوامل التي تسرع تلف الخلايا، إذ تؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وإضعاف الميتوكوندريا وتسريع قصر التيلوميرات، وهو ما يعكس تسارع الشيخوخة على المستوى الخلوي. الصيام إعادة ضبط داخلية. تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يحفز عمليات تعرف بإعادة التدوير الخلوي، حيث تتخلص الخلايا من المكونات التالفة وتعيد استخدام مواردها بكفاءة أعلى. وهي آلية يعتقد أنها تسهم في دعم شيخوخة أكثر توازنا. في النهاية لم تعد الشيخوخة مجرد رقم يضاف إلى العمر، بل مسارا بيولوجيا يمكن التأثير فيه إلى حد ما. وبينما لا يمكن إيقاف الزمن، يمكن تحسين الطريقة التي يستجيب بها الجسم له. وقد لا تملك السيطرة على عدد السنوات التي سنعيشها، لكننا نملك إلى حد بعيد التحكم في كيفية أن نعيشها. مستمعينا الكرام، إن صحة أجسامكم أمانة، فحافظوا عليها ما استطعتم حتى تعيشوا حياة صحية ما أمكن. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

الشيخ تاكسكر كو أرمان جوان هاول دانان أوا كو سالن بيجدا بكيجن قناقك بتفاهي دي كام بفي رنجي نورمال بن ورومتا جياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كو مليان أبنتاوي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتك راستين و بردسته هيا جبو وغو هستنك بلز بو قناقا پشكفتنا لسوريه نمازه بسايا چافکانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستنین جواکا سویل و هادیه نیشاندان.

بجيش كان بيسينوركو بشت قرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا اي خصنا بجيش كان بيسينوركو راق هانديكو بشت قرايا خياج بونا وندا تندروستي يال دارت ازي قنجاواري هلا بي يروج آفا بداوي كريا وفكو بشت قرايا جيجي كانونا لسالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آدار لسالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا وره خستان ديار كريا كو عبد ويكو هيامي ده جيني زيكي سدو هفته هزار كو شامان دريا كو بجيشكي در دورا نو نوزده كو نهده كو هزار شاورمان ديين كو ده روسيه ديكاف وزارو كين كو زيده تري هفت هزار و بين سيدرون رشتنين تندروسيه دروني بشكشي كرنا موسيقى

اوروبيا للشامي وزير كارين دروياسة الشيباني كو هجمارك وزير بجداريا بيروزا هيا روجا اوروبيان بيا وافتالي كجي جهيلا نونرتيا يكتيا اوروباي والشامي بامادا بونا كاسايت انفرمي ودبلوماتيك راهاتيا اورغانيزا زاكرين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الشيخوخة ليست أمرا حتميا، هذا ما يقوله العلم. اعتاد الإنسان أن يقيس عمره بعدد السنوات التي تمر منذ ولادته، وهو ما يعرف بالعمر الزمني. الرقم كما يكشف العلم الحديث لا يعكس دائما الحقيقة الكاملة، فداخل أجسامنا هناك عمر آخر يقاس بصحة الخلايا وكفاءة الأنسجة، ويعرف بالعمر البيولوجي، وقد يكون أصغر أو أكبر من العمر الذي نحمله في الوثائق الرسمية. ولم يعد السؤال اليوم كم سنعيش، بل أصبح السؤال الأكثر عمقا كيف سنعيش هذه السنوات وبأي جودة صحية. الشيخوخة عملية صامتة تبدأ من الداخل. لا تعد الشيخوخة حدثا مفاجئا، بل هي مسار تدريجي يتراجع خلاله أداء الخلايا والأنسجة، تضعف قدرة الجسم على الإصلاح والتجدد، ومع مرور الوقت تزداد قابلية الإصابة بالأمراض. ولكن هذا المسار لا يسير بالوتيرة نفسها لدى الجميع، فقد يكون شخصان في العمر نفسه لكن أحدهما يحتفظ بحيوية ملحوظة، بينما يعاني الآخر من تدهور صحي واضح. وهنا يظهر الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي، وهو الفرق الذي يحاول العلماء اليوم فهمه بدقة أكبر. ولفهم هذه الفروق طور العلماء نموذجا يشرح ما يحدث داخل الجسم مع التقدم في العمر، يعرف بعلامات الشيخوخة. وتشير هذه العلامات إلى مجموعة من التغيرات البيولوجية التي تتراكم تدريجيا، مثل تلف الحمض النووي وقصر التيلوميرات التي تحمي أطراف المادة الوراثية، إضافة إلى اضطراب عمل الميتوكوندريا وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا. ومع الوقت تتراكم خلايا هرمة فقدت قدرتها على العمل ولكنها تبقى في الأنسجة، كما تضعف الخلايا الجذعية المسؤولة عن التجديد. ويصاحب ذلك اضطراب في تنظيم الجينات، واختلال في التمثيل الغذائي، وتراجع في قدرة الخلايا على الحفاظ على توازن البروتينات داخلها. وتشكل كل هذه العمليات مجتمعة الأساس البيولوجي لما نراه لاحقا من مظاهر الشيخوخة. ولكن هل يمكن إبطاء هذا المسار؟ رغم أن الشيخوخة لا يمكن إيقافها، فإن الأبحاث الحديثة تسعى إلى فهم ما إذا كان بالإمكان إبطاء بعض مظاهرها. ومن أبرز ما يجري العمل عليه اليوم ما يعرف بالساعة اللاجينية، وهو نموذج علمي يعتمد على تغيرات كيميائية في الحمض النووي لتقدير العمر البيولوجي للخلايا، وما يزال هذا المجال في طور التطوير. كما تحظى الخلايا الهرمة باهتمام متزايد نظرا لدورها المحتمل في تسريع التدهور، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن تحسين كفاءة الميتوكوندريا قد ينعكس إيجابا على صحة الخلايا، وهو ما يرتبط بعوامل مثل النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية والصيام المتقطع.
ولا يقل الميكروبيوم المعوي أهمية عن ذلك، إذ إن توازن الكائنات الدقيقة في الأمعاء يتأثر مع التقدم في العمر، وقد يسهم اختلاله في تسريع الشيخوخة، بينما يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف والأطعمة المخمرة على دعمه. أما الأدوية التي يروج لها باعتبارها مضادة للشيخوخة فما تزال في مراحل البحث، ولم تثبت فعاليتها بشكل قاطع، ما يجعل نمط الحياة الصحي هو الخيار الأكثر موثوقية حتى الآن. وفي موازاة ذلك، دخل الذكاء الاصطناعي على خط أبحاث الشيخوخة، حيث يستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات البيولوجية وبناء نماذج تساعد في تقدير العمر البيولوجي والتنبؤ بمخاطر الأمراض، رغم أن هذه التطبيقات ما تزال قيد التطوير. لماذا يشيخ البعض أسرع من غيرهم؟ لا يوجد سبب واحد يفسر اختلاف سرعة الشيخوخة بين الناس، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين الجينات ونمط الحياة والبيئة، فالعوامل الوراثية تلعب دورا مهما، لكنها لا تفسر سوى نسبة محدودة، بينما يبقى التأثير الأكبر مرتبطا بما نعيشه يوميا. ومن بين العوامل التي يسلط عليها العلم الضوء الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهو حالة خفية تستمر لسنوات دون أعراض واضحة، لكنها تضعف قدرة الخلايا على الإصلاح وتسرع التدهور البيولوجي. نمط الحياة عامل حاسم. في العيادات يتكرر سؤال بسيط يحمل الكثير من القلق: هل يمكننا فعل شيء أمام الشيخوخة؟ والإجابة العلمية الأكثر وضوحاً اليوم: نعم، إلى حد كبير. صحيح أنه لا يمكن تغيير الجينات، ولكن يمكن التأثير في طريقة عملها، فكل خلية في الجسم تسجل تفاصيل ما نعيشه يوماً بعد يوم من تغذية ونوم وحركة وضغوط نفسية، ويلعب النظام الغذائي دورا محوريا، فالإفراط في السكريات والدهون المصنعة إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية يسرع الشيخوخة البيولوجية، في حين يدعم الغذاء المتوازن صحة الخلايا. والنوم بدوره ليس مجرد راحة، بل هو فترة إصلاح نشطة يعمل خلالها الجسم على تنظيم الهرمونات وإعادة التوازن الداخلي، وأي خلل في هذا النظام ينعكس مباشرة على صحة الخلايا. أما النشاط البدني فيعد رسالة مستمرة إلى الجسم للحفاظ على القوة، إذ تسهم الحركة في دعم العضلات والعظام وتحسين كفاءة الطاقة داخل الخلايا، بينما يؤدي الخمول إلى نتائج عكسية. ولا يمكن تجاهل أثر التوتر المزمن الذي يرتبط بزيادة الالتهاب واضطرابات النوم وضعف المناعة، ما يجعله أحد العوامل التي تسرع مسار الشيخوخة. وفي المقابل تمثل العادات الضارة كالتدخين أحد أبرز العوامل التي تسرع تلف الخلايا، إذ تؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وإضعاف الميتوكوندريا وتسريع قصر التيلوميرات، وهو ما يعكس تسارع الشيخوخة على المستوى الخلوي. الصيام إعادة ضبط داخلية. تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يحفز عمليات تعرف بإعادة التدوير الخلوي، حيث تتخلص الخلايا من المكونات التالفة وتعيد استخدام مواردها بكفاءة أعلى، وهي آلية يعتقد أنها تسهم في دعم شيخوخة أكثر توازنا. في النهاية
لم تعد الشيخوخة مجرد رقم يضاف إلى العمر، بل مسارا بيولوجيا يمكن التأثير فيه إلى حد ما. وبينما لا يمكن إيقاف الزمن، يمكن تحسين الطريقة التي يستجيب بها الجسم له. وقد لا تملك السيطرة على عدد السنوات التي سنعيشها، لكننا نملك إلى حد بعيد التحكم في كيفية أن نعيشها. مستمعينا الكرام، إن صحة أجسامكم أمانة، فحافظوا عليها ما استطعتم حتى تعيشوا حياة صحية ما أمكن. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

بيجي شكان بيسينوركو بيشتقرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا اي خصنا بيجي شكان بيسينوركو راق هانديكو بيشتقرايا خياج بونا وندا تندروستي يال دارت ازيكو نجاوري هلبي يروج آفا بداوي كريا وافكو بيشتقرايا جيجي كان

اوروبيا للشامي وزير كارن در ويا صد الشيباني كو هجمارة وزير بجداريا بيروزا هيا روجا اوروبيان بيا وافتالي كجي جهيلا نونرتيا يكتيا اوروباي ويل شامي بأمادا بونا كاسايت انفرمي و دبلوماتيك راهاتيا ارغانيزا زاكرين.

هيز وهس كرنا خوزاي وآخي دي واندو واندا جي هنا وبير آني ويجي هاو ديرو كجيانا چاندي يال شامي وبيروتي وهري ماي جزيري ودني بيست سالة بيستاند جي بعد بيجا ورخينا أو جيكو رخين جريك يا ويجي يكو دو جابو وهر تمجيني بيسكارك جوان بو بني بيسكارك خورد ورسن و دهاتيتن ومريناوي Osman Sabri, de yazda hicret mahi sala 1993 siyanda le bajari Şam-ı Suriye çul ser duluvaniya kha. Ole günde barka ko yeni ziki derbesi hata ve şartı. Olefer, emgeşin davaya khalakamaya iro, ka Juliana Borabom. برياراتيو دلال و امهي بيتارن هم مربن هيا خلقا قدن و بشادو يمين لسر هلبستين عثمان صبري

اوروبيا للشامي وزير كارين در ويا صد الشيباني كو هجمارك وزير بجداريا بيروزا هيا روجا اوروبيان بيا وافتالي كجي جهيلا نونرتيا يكتيا اوروباي ور للشامي بامادا بونا كاسايت انفرمي و دبلوماتيك لهاتيا اورگانيزا زاكرين.

روبيا للشامي وزير كارن دروياسة الشيباني كو هجمارك وزير بجداريا بيروزا هيا روجا وروبيان بيا وافتالي كجي جهيلا نونرتيا يكتيا أوروباي للشامي بأمادة بونا كاسايت انفرمي ودبلوماتيك راهاتيا أورغانيزا زاكرين.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيكي أنسة آلاء، وشكرا كتير إلك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنتي؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أم لطفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدرب بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، ما بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا، بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى، وقت بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان، هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير وبتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلياتها بتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبول الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات، ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان.

0: إنسان هيك الانفتاح أنك بتتعلم عادات تقاليد بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كان بلد حلوة إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو انك من النوع الثاني.
0: انا طبيعتي ما بحب انكسر وما بامن بهي الكلمه وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
1: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عاشره حالي، مسؤوله عن كل شيء. الموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه. هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالامارات. كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف رحت لعمل اقامه وكانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم خلص اموري وامشي، فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل اوراقي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، كان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، نسيان التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت وثاني مره ما عرفت طلعوا لي رسمه التوقيع، والمهم تتوتري وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس لمجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرقوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل الشنات عنا او انت عمل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحه.
1: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بأنه الشعب يحبك، بأنك أنت محبوب شلون ما بتروح، أنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عن سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صلي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا ما بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني برتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف. إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعة بالموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوني مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل أول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة، فكتير فيه تفاصيل ما هي سهلة للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنا سألك، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف إنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه. بس المتأكدة منه إنه بعد الرحلات النتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن الإنترنت. وقت الست عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين مسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة لقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقوله إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا. أخي كتير كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة أنا كتير إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى ألاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب.

0: وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر، يعني نحن صح مش في أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
1: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة،
0: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير بتستفاد.
1: أنسى ألا، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
0: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكثر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع، إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
0: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاماً، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
0: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم، ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال، ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف في طريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي أغير حياتي تماماً. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماماً. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي أغير حياتي تماماً، دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة، طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحياناً بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله، والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدران توصلي، بس قولي يا رب وتوكل على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تماش كهدرين ما خاشاوي ستو دلال إيرو برنامه ياما هنكول سر إفريني جزانن وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يا إيرو لسق قانونا بشتي سرب خابونا السورية ورم بها برا ناصر كين

اوروبيا للشامي وزير كارن در وياسد الشيباني كو هجمارك وزير بجداريا بيروزا هيا روجا اوروبيان بيا وافتالي كجي جهيلا نونرتيا يكتيا اوروباي ويل شامي بأمادا بونا كاسايت انفرمي و دبلوماتيك لهاتيا اورغانيزا زاكرين.

الشيخ تاكس كركو أرمان جوان هاول دانان اوه كو سالن بيجدا بكيجن قناقه كبتاواهي دي كام بفي رنگي نورمال بن ورومتا جياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كوماليان ابنتاواهي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتك راستين و بردسته هيا جبو وغو هستنك بلز بو قناقه پشكفتنا لسوريه نمازه بسايا چافکانيا بردست و بریارداریا کولکتیف آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هاتیه نیشاندان.

خاني أو نورة هري لأرد شهر شهري ميا شهر بندواري سيدا ميا ملاي يقطايا آفا كريا بشور قسران باراسيا قلي بشور كردي آفا تيا دكورة مالي خاني.

0: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
1: انفرطت سبحتي في التراب
0: وإليه ترجع.
1: انفرطت سبحتي في التراب والقمر ليلتها بظل الأرض محجوب.

0: لأني أنا التسبيح يا ربي.
1: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

دع عنك من راحوا ودع من ودعك، ضع فيك من جاءوا ومن ظلوا معك. ما أضيق الكون الفسيح بدون من تهوى، وإن كانوا معك ما أوسعك.